رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

أول مرة فسيمرضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

الكافر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: نفين وواخ نن سنت تي فدل سن تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الإنوان في الدنيا فخكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسى عباميا يتحبى يالا بن مولم جاميا يا المهدم ينا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان
1: الكابتن
0: خير الورى وما كدن كجال ويا الله يبو أحمد المكي دل يبو أحمد المكي دبي سنو مام تيرن إبراهيم كلي دخادم كلي يوي لي ياري خم ولي كو يتل فدار المفتح ولي دمبتل أبكي على سيد إبراهيم ما جاي لسو إبران وتفيما أبكي على خليل إبراهيم ما دل جاي لأسما وقديما
1: إكاب FM
0: ينتنجي جاي مام سلم إبراهيم ويرنجي جاي ليلن بدا بيما شمو ماتنو ويرو كروا جاي نانا فنون كرون توب سومنا مجوي سي ساندا مالا سنجندارو جعل ساسن چاي يالا ما كوارو واروتنا وارو غرو غونداو جمعتنا ميبرين ريلواو
1: إكاب FM
0: أين لا خالي خليل الله ويجعل لين مسان جايل الله أين لا فرد خليل الله إمام شر إبراهيم باب الله أين على قطب الوراس جاء خليفة الخديم دون الله أين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

0: وخذلي ما لبانا وتمتهل.
1: هم صل على سيدنا محمد وسلم إنها الأسى والخير لليوم جاير. وخان عبي سرخا يرون جل مانهو جميع الأسى والخير.

والخير اليوم دائم. هجراني يلقها ومن جملة العداء وخانتهم أرماحهم والمدافع. له جل كل وا وربي وما في بيد في حن البلاء والوغاية. لو شرت عبدا والله

0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعلها بالله وخلق خالي
1: والقلب حلو والقلب
0: نجاتي وإن جائي وعوسي سخامة وعاولها بالله.

0: نبي الغداة
1: هنداء يكاب اف ام
2: قلب الورى من شك ان المصطفى فرز القديم الى يد الضم لباي قلب الورى من شك ان المصطفى ورث القديم ولاية ضم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ضم لباي فالمصطفى ورث القديم بفضلها وبجهده وسجاي ضم لباي فالمصطفى برز القديم بنوره وجماله وجلاله دم دبي فالمصطفى برز القديم سرها وبعلمه وبحلمه دم دبي فزتم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع اهله يا اهل الله فوتم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما اهلي يا اهل الله فوتم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما اهلي يا اهل الله يا الملك جار كيلان مباك ورينك من مصطفى ولم بمك جار والله ñaanu ñaakaan ñaaku leen seex mustafa ñaakaan na leen di kalaami dem ñaak ndaay ngur beddu leen gerfel ngir mustafa ñaakaan na leen di kalaami sawa ñaak ndaay ñaalu maakol makku leen ngir mustafa beelaan na leen di kalaami am ngeen ni daay daaraami mooy Tuuba bu uxñu maa bi كوبي منتدى من سيارة ناخين ناس الله يا أحمد من أمد المقلب يوم القيام جنت لين فنواج واي يا مصطفى يا نيخ أمدل دل نخل ومن جروي في يبوين جبل رباي ومن جبن بي بو نفعي تجل فنوك بو نجيجين يا رين جوكي تنلاي كلا دعونا دعب kula fay nga fay ni te doonu fay mbolem jiri ni ak bay ay seeni bay yaani teral yaani yaram dinu may teram yaani defal yaani defal yaay jenn way yaay ak tara ngay magni bamba yarale won mo tax ni nga ba jall salum jall bay ya xam tara ngay wa ka jor ak wa ba yaay ak tagu buri bi da dem lamay ومن ينار ومت ولو كان ريرسل يا عزيز البعض عليك يرسل دياي يا مصطفى من مصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مشين يا داجوي سيق بامتي ومشين سرونغ سرونغ يا مطلقاي مجاقة نو في تتريم يبدد ngir mafluke bi masangalen ya di sabay ya tia ya gum islam ni dakki ka bahda ya yenuri ya tia murten barmanay ya bole dalli bole jari yep jar am tal hima bi ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yep yor yalla ngi dem danya ma dundal fawlay tal murji ya kayor ya tia mabay مالي قمل سبت على بي توني بداي يا مجتبى للمجتبى للمجتبى يوم القيامة بوني سنجاي موزا كلام لاي مورا المجتبى وان يلجرون بكجلي من لبجتاي موزا كني موهي لبطني مجتبى يا ممجن آجت خرن بي يجنون سباي دالي مرجي يا سيو بامباي مسيني مايا برانت دي دخلل سمسن دراي نور ملايتو موي مسين باوستو سوتر جال muriya jeneru ay sariyaara jolli fi ñun baleeral wa tugal motax bala bi wa ci ñu ben ala taay sariyaara tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ñu atax bala be baale won ci jaal ay sariyaara li alal jaamu ak ci ñan baal li alal maar li alal bambur ak jaay jaay ya muntaka amil muntaka anil muntaka يوم القيامة بقول جبريل أنت المقدم والقريبة في الورى بعد القديم يا دبرك بالدابعي بالنار يكوي وعد القريبة يا تجل لذب عيب مواجن في أمتري جن في ألماي برد أن دلت هنا بعوي قونا أرام يا رمض دم دم لوك سدن يمولي ألماي يا رتفان يقوم كما تفايوك تأي la bayda cham ci la wuul moy zay zay naay ta sar kan summa qarbal mustafa santu waaya baw ko yar bi yar ay khutba ye daay le wuul de ya qamul ye jali am kaayane hi ni ye baay bari waqiqatu wa sariyatu wa nada ma dunya bo ila al waraya jan way ya imam lam ba hono da san wulen te bi ya ino mote kura tadi toy kura mandi dai ya murtaja nil murtaja nil murtaja yama qiyamati ila ya kara nanyu sai kula amdiya ko amure kula nyakku joy kula amdiya yann mala ko sabai ya nay yagul sanga ful ful bi jay kum ko amure yann mala ko sabai wa jo tabana de gende sabdo tunu sob kupaya de jeb kaje do do ka segi balai kula ka bazo ab de jand zo ab do do da so jo am war ju nar go ri tarel de ay yalla le zo ab yalla le tab ya mustafa so jo am jal jal ari ma man tab balai kula am de re kula ya ku jo yalla la am ya gan de ak ba ya qari ya gan na jay ya nam bo gor ya do no gor ya do no mer yo yari yadi nga cangolo na bi ay yaay mustafa min tanya mbake di teliat di teliat ba ca bal hayda zaman bay ngay mustafa min tanya toti di teliat di teliat ba ca bal jokke ten yaay sey wa na taw na ci so wal na ci ten ci ni ko may musar se di ci buraw di dugul to kay sey wa na taw na ci so taw na ci ten ci ni kamaay mo zar jeede de gure de gure de bay sey wa ma tawna yi so tawna ji tey ko kamaay mo zar jeede de gure de gure de bay do ke te ko yir ter se yow lo ngal te de sey kaddi ya jena dongo bo hor sey yo ne dal yam la ji gam lolu ne mbole pa du ngoro ci gina jafé to wax def mu ci am faare gam taw sey wa te de jena dongo bo hor sey yo dal sey kaddi ye kina bombur sey ne dai do ke te ko andir ken sey yow lo ne te de sey kaddi ye kina bombur sey do sey yow ne dai aya ta khutbul wara ya mustafa bala ka rabb ko lo yake lo ma sai wa dala ko umra gavi saman ka buna ya da murdi sara je ka jogai dai wai kar wada wai mustafa bo mu kai kar dal ma ka yal me mustafa do mo dai wai kar wada wai mustafa bo mu kai kar dal ma kay al musala do mod bay muza qadim al musala ma de tay mira musala ko de al ul moy say gay ya murtala nil murtala nil murtala abir ila wari al qadim ko don sabay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali wa qadimi ko kari bay يا ربي صلي على نبي محمد مالح وقدري كوكادي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بنيته ونيته تبارك بالثلاث. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي واتباقي. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي واتباقي. وهو أي لا يموت أبدا.

على نبيل الصبار أماني فعلى البلاد والزماني على نبيل الصبار أماني فبعد موزا يا مدال مارزيال يا مزرع مكيال زائب رجال فبعد موزا يا مدال مارزيال

قليب بيد الجديد ماري قليب بدو قليب بدو نصار يا أحمد المكر سائب الأجور بدو القرن محمد المكي مجاك جواء أحمد المكي بدو القرن محمد المكي مجاك جواء أحمد المكي أقول باي طفور مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يعب مصطفى مكيا دبي توبا مصطفى مكيا وعي لا مصطفى مكيا دبي توبا لن مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أهلل من سلاه دنيا سدان كرب تودي خير ما عمك دنك جاري في على دن تقونا چوي مصطفى جوكو جي تروي نريان جي قلبا دغل بعندك جو برين دي فاتي لو كي قي دينا كالواتي هو كل نفس مكتات مكتات سائقة الموت بغير ساكين وكل نبيل ما كتاك مكة سائقة الموت بغير ساكين وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان سيب جمنا بنفي وقلبك أو جويل مصطفى قطب السمان سيب جمنا بنفي كيو نك مؤجل جماع توبا كن نفات نغن جت بوب كيو مؤجل جماع توبا كن نفات نغن جت بوب جماع جي جوانا نكو بسر باتم يكو سانيون دي سيكرن بايم جنا جوانا كو رجال الغيب جنغو دي جوانا دي جوانا بسر بقلبي شوفان دي جاي غلدي جاي نان امدي غير زماني يغون انجسني جانت بني زنا يا رجال جدا كلان يوم راتي دي جاي قبل السمان دي جاي نديانغو غوري بودي دان نيا دي زاي بدم تبياني دان ني تابي على بابار دم بفاتو ني ما وتي لكتي للآيات نيغون كروك نفعت أن المصطفى بخارو جادون مرجدين أكي علي تاب تار دمنا واني بلي شفت بلي وينا أكي علي تيم جوي شيخ أمدي جوي مصطفى جوي قبيل أمدي أكي علي سيبي نغنى توبا نبينا جنا كبا يمبوبا أبي علي أبنا كما جوي نوري أنا ديانو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كاميليا بني لمراب ديسين أبي علي كيب مغ جوينا نيادنا كيخ جولي بوينا أبي علي غورو واي قدمنا وين من لمن جاي بير أمنا أبي علي غورو واي قدمنا وين من لمن جاي بير أمنا أبي علي تبوري بدمنا كيان دور باي باري جريني قمنا أبي علي كيسر قاب مسكري سيطوب طوباي أجيلي أبي علي كيب للايب أبلي أبي علي كيب بالواتوبا سيطوب طوانجر بلد مفوبا أبي علي واجو خير جدمنا دانا ماي وطاة بس نرخمنا أبي علي إسفريس ودمنا بغاجة تدنا يوم فاغرنا أبي علي سنلو جدنا ربي عقيراتو وي أيامنا
jambar gi dem na waju kam de yalla jambar jom jambar ngor kamila jambar gi dem na waju kam de yalla jambar jom jambar ngor kamila takama da meran di e soban digal barana bayna saul fiya ma jomla di nirer ba tuba ñu tuban te am de wi tam tam el ba dem na fiya juma di nirer ba tuba di ñu tuban te am de mo ay tam el ba reeram ta sa ami du ko jeex mo jere zon teren gore ya le ñu de ayin vayin suma ayin ayin way manaman ayin joy len mayin ayin vayin suma ayin ayin way mana way man joy len ayin ayin ala fardi qalibam de chama zara makiu ma akatar de ayin ala bakmi imamatu ba charira burna ci bisbaba ayin ala bakdi chajila lande bele aralon samanila ayin ala bakdi chajila lande bele arba fayna donulay ayin ala samtil waratil jari jante bele aralon samanila ayin ala lambe wala abademna ayin ala bab al hilal la fi mulki wa malakoti day ayin ala karmi jal la mo jambira qulba onay ayin ala qabl wala sija kali badr qadine donay wa habiba wa adib la rahibu ahli la innalay lamma jatasna barma dem kinani sorbere ambi bakku wisamani kumana ya sadina don waja tarki ambolo ma sabar jumaji dalu akla yow atum jidombo sa ayna fu ama wa zil tarik dalu akla yow atum jidombo sign up wa wasn't entire daru salami yow ma sala mo de ganu do mi ala mirar dile ganu dir salam.

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العق قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلود يا سلمي

وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons
1: Bismillah, Aïzil Wujadi, Wahidamil Bakaï, Zil Maujadi. Wahyun Layamot Abada. Sudan Dundal, Kendriyobu Ahmada. دنيا سودان كروك سخوديالي خير الولا ومك دون كجالي وعيلا يوبا أحمد المكي دلوسي يوبا أحمد المكي دبعي سيخ علي وجو فلمباي جرواب والمويسين بلا نمشانغاي yenu mo di jambar jadon non badala lay

رجل الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بني أنا نما عسى جسين تويري. سرين بني أنا نما عسى جسين تويري. نما عسى جسين تويري. تكوتي خملوير غنيوي غلوك. سرين بني أنا نما عسى جسين تويري. نما عسى جسين تويري. تكوتي خملوير غنيوي غلوك. Numa se ci sentu wer wi serign bi neena numa se ci sentu wer wi ta ku ci xam lu wer nga ñu wele ko digal la ngok
1: UCAP FM 103.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بني أنا نما عسى جسين تويري. سرين بني أنا نما عسى جسين تويري. ننما عسى جسين تويري. تكوتي خملوير غنيوي غلوك. سرين بني أنا نما عسى جسين تويري. ننما عسى جسين تويري. تكوتي خملوير غنيوي غلوك. Numa se ci sentu wer wi serigne bi neena numa se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñu yeleku digal la ngox
1: groupe communication université cheikh ahmadou bamba
2: UKBFM nous sommes ici à Toubandam.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير نانو ما سي سينتو وير وي تاكو تي خم لو وير غا نيو ويليكو سيرن بي نانا نوما سي سينتو وير نانو ما سي سينتو وير وي تاكو تي خم لو وير غا نيو ويليكو nu maase ci sentu wer wi serigne bi neena nu maase ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñu yele ko ndigal la ngok
1: UKPFM université Cheikh Ahmadou Bamba

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين بني أنا نماع سيكي سينتو ويرو سرين بني أنا نماع سيكي سينتو ويرو ننماع سيكي سينتو ويرو تكو تخملو ويرو نجا ويغلو سرين بني أنا نماع سيكي سينتو ويرو ننماع سيكي سينتو ويرو تكو تخملو ويرو نجا ويغلو no ma se ci sentu wer wi serigne bi neena no ma se ci sentu wer wi te ku ci xam lu wer nga ñu yele ko digal la ngok
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
2: inna ma lahmat bil yati wa niyati tabaruk bil shadadi alhamdulillah qadim al baqi في الأرلين سبقي واتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبقي واتباقي وهو أي الله يموت أبدا وهو الرئيم ليبدي قدام فعبل الصلاة والسلام على نبي مصطفى مامي صلى الله وسلم على نبي مصطفى مامي وبعد موسى جمد المرجال شاب سلام مكيو لايب رجال وبعد موسى جمد المرجال يا مصطفى باكي سيد رجال يا نموي جامن جديتي بجوي قريب بيت الفتيح مولي قريب الصوم يا احمد باكي سيد الرجال بدو الكلام محمد المكي مجدك جمع احمد المكي بدر كرم محمد البكي مجد كرم احمد البكي اقول باي طبون مصطفى كنت اين جوي جوي علي امد المصطفى وعلى الايام مصطفى مكي دبي تودا مصطفى مكي وعلى مصطفى مكي دبي تبان المصطفى بكي وكل ما قدره إليه لمؤمني أبلل من سلال دنيا سدون كرب تغوني علي خير ما كدن كجال سيالة دون تغونك المصطفى جوكو جي روي مليون تي قلبا dagal ba andak jobare ndey baade roke yeke jidene kaadwaat huwa kullu nafsin makata timbake sayqatil mauti bi qayri sakin huwa kullu nafsin makata timbake sayqatil mauti bi qayri sakin o qalbuka au joyene ma mustafa قطب السماء دايب يمنا بانسى وقلب قلب قاجل مصطفى قطب السماء دايب يمنا بانسى تيوانا بقدل جماع تيبا تيوانا نصاب نغم جسطب تيوانا بقدل جماع تيبا تيوانا نصاب نغم جسطب جماع جيجانا كوبا سرباتم ko tañon de kiran bayam dina joyna ko rijalul khayde jango di joy ko suru tan di to wangi joy gara di joy nan am ngira samaan yi ko nan de sen gante bani isna yaru joy ci katulan yo ma baati di joy ko samaan digeya nya jango

إنما الأحمال باليدي واليدي تبرك بالشداد. الحمد لله قديم الباب في الأرلين فبقي والتباغي. الحمد لله قديم الباب في الأرلين فبقي والتباغي. وهو أي لا يموت أبدا وهو الرهين ليبدئ قدام. فعبد الصلاة والسلام على النبي مصطفى آمين. فعبد الصلاة والسلام على النبي مصطفى آمين. وبعد موسى جمد المرجال شعب سلام مكي هو زائب الرجال. وبعد موسى جمد المرجال

قريب بيت ليس فيه ماري قريب بدو قريب بدو صوم يا حمد باكي وسائل بدو القرآن محمد المكي مجكد و أحمد المكي بدو القرآن محمد المكي مجكد و أحمد المكي أقول وعي طفال مستبع كنت أهل جوي جوي عالي أمد المستبع وعي لا يأب مستبع مكيا دبعي تودا مستبع مكي وعي مستبع مكي دبعي تودا نك مستبع مكي وكل ما قدره إليه لمؤمني أهل من سلال دنيا سدون كرب تغوري عليك إرما وعمك دنك جال سيالة دون تغونا كي مصبع جوك بجي روي مليون كي قلبا دغل بعمك يوبرين بيزاد يوكي

من أظهر أعلم شيء من دقائق أعلى الفضل من أعلى النبوة والولاية وغيرهم من أعلى الشهادة وأعلى العفو في الأزل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقم بجار بين سرين توبا ليرو ينم بلا سدف مجري ليرم كوكسف مو بخل بابا مو أف دوغل كخم بيدي سنغم يوم ألف

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout le monde.
1: إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أمدر لمنزلين ورابين ومنزلين ماي وتوائل أمدر لمنزلين ورابين ومنزلين ماي وتوائل أمدر لمنزلين
2: لم يشركوا بك احد فانهم ابدانهم
1: قلوبهم ليس تأمين أبدا إلى الغزوة تأمن أولا إلى غزوة لكن فلن يزل كواري أفضل يهدر الخطا فلن يظلم بما يلهم أجل في لا يروح يعمل الغيب أبدا خلد قلوبنا الحيوب واحرنا بلد كل مسلم وهدنا من فر كل مجد واجعل جميع المسلمين لما أكلم أبن فادر فدل جميع المؤمنين فرد والمؤمنات هم فيهم خدا وادخل جميع المؤمنين فردد وكل ما بهدي دين بغا وجلتني الله يا حلال ولا جميل امين مغلور وادخل جميع المظلمين سيدي ولا جميل سيدي وجلتني انا في مزارعهم وجلتني مزارعهم وفائزهم واحسن يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا والرحمه واجعلهم بنا حوتا وغيرها وكفرهم بلاد وغيرها واخرنا بحبهم لوجهك وعزهم بحبنا فمنوى وللجميع يهودي ونسبي في رحمتنا يا مسداد النسبي وكلنا انا وعنا هذا يا عزك انت فضلا فنولا وابلنا مدى أري منعوذنا ما تقبل بنا ستارنا وابننا مدى أري منعوذنا ما تقبل بنا ستارنا واجحل سخيرنا يوزر الكبير واجحل كبيرنا يهين الفقير واجحل ظلمنا على توادنا فلا تمثل ولا تعرنا ولا تغاثم ولا تنافر حتى نصير مسلمين القادر والمؤمنين مخلصين سارع واغفر لنا واعفنا بالهافية تكون في الدارين غير هافية واحمي وقفنا عن مسلما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا الاستقام عند الممات وختم يوم القيام بجاه خير من وهو ثاب المرقوب على خيانة محمد كبيبنا عمر المبرئ الأمر دولة سامرة محمد كبيبنا عمر المبرئ الأمر دولة سامرة وسلم علي ثم سلم وعلي ما ساد الكرماء ما بقى المسكون بدحينا ووزي المريم بالزرايا وللناس ايضا ساده الله سميتم رحنا الهوم طفو كل دائما فراد فارح مطلب بدايرا ابني الهوم طفو كل دائما فلا تفارح مطلب بدايرا ودم علي في المزاه وسبا واخلصم كما جزاء وفرا في ربنا وزايا مغفا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره في ربي كريم واثير ويفادين هو ذي ذاتي رب ماده فلا هو ربي كريم واثير ويفادين هو ذي ذاتي رب ماده فلا هو ليك وفقري قد اتى لهما وجنبه جارية كالمدينة بركة وكعبة المسورة وجنبه جارية كالمدينة بركة وكعبة المسورة بناني الباقي بناها الباقية في خير هدم للجنان راقية وجنب هذه فوق كل ما بركة كبت لي زمانها وجلني جادي فوق كل ما بركة كبت لي زمانها وذا الكتاب دي كمثل الأجي وصوم وصراب أهل النجي وجده بدلت دعية كالمدينة بركة وكبت المسؤولة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا السلام عليك يا رسول السلام عليك يا نور السماء السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا أفضل كل ناس أسا كيد الدربي أسا جميل النعمة أسا حبيب الله أسا المرتضى وأسا المنتقى وأسا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبدو مش المصطفى محمد صلى جعارا بالبرايا لم يقل مش مصطفى محمد سلوى جارا في البرايا سمد ما دام الاسلام والكرمها والدنيا سر كل سماء يقود بالسير والمباشر اهل الله في كل زمن خدمته عن الايام سبب والاستقامة والسوى الوهابة لبعض كل مسوارة لكل من خرف للرموسة خدمته روغة الرقبة من سيارة قرة لمن قبع محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد مشاله لم يدي محمد محمد مشاله لم يدي فيما ماذا هبده لا يدي سقط عن ربنا على مردي مثل الله مثل الله مثل الله فمثله لم يردي هو سيادك هو براءة يا مرسول وردر سماء هو النبي ورسول والخليل هو النبي ورسول والخليل هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب والإمام هو الدين هو النبي ورسول والخليل هو الحبيب والإمام هو الدليل برعه من خير جمال وسن قدوس في كمال النبي المنتقى محمد قال نبي منتقى محمد حلو مختار هند السمد وجهت كل الود لسمد ساقي مد المسوى محمد الحمد وحمد يهني الحمد الحمد وشكر مهني الله على النبي ولد عبد الله لله بسلك من قريب مع النبي ولد عبد المطلب قد دني سمو دو من قاسم ربي جاء جاي مصطفى بن هاشم رجالا رتب نوال خطنا بالمصطفى المختار من عبد المناف تحيي استجابة المخفية ربي بن مختار من قصية أرسلوا أن إلى المنعى بن سلام والأخرون من أبي بن كلاب لجد خير وفر مدر ربي جاهي مصطفى مرة تيب فاديا من أول السحب لابد المنطقة لك انصر جنابي عند الصير وغرر ولك خير بجاي من مطر تفضل عليه ربي المصار فيك وفي خير ولا أول نصر عليك يا خير هاري الخروهات انت يسري وحتى بحد المهار وحتى لفضلا من الجنان وحبتني فضلا من الجنان يحفظ كل من أبيضنا على بدا صديق والفاروخ بركة صديق والفاروخ جمعة المنوي والمفروخ أرمنا بسار نورين وولو بسكرين في دار يسمى الصحابة نبي لكيا عليه قول الغاني مجرفية نفعله الله من هو يسوع نفل إنما نوح يصوم ما لدى فجلهم مسوم رفع أحمد الإسلام وصدر الجر وترعما بحب ما يسول قناته وسر من له أما قناته كان لا توحيد والفق معها تصوف بمن إذا نقمها عن يد الله ودون السماء عن يد الله ودون السماء أبخذيات بالنبي محمد إن السبت حابة النبي للكيس دعوهني سبت حابة النبي للكيس قال ليه موري لأنا من نسيه سنبرم بيوم من خيامة سوري بي يبو بي رنج رنجي تعين أسماني تعين بدوني tan sofi wacc wer bi du sa jant bi bam jige do ma adamay sawar di wax ak yalla na yalla ya mo xamna da nga fess de sama keur ya nga ni way yalla nako da nga fess jant ci digum ci nepp ci ne la xamna jahra minu jeti wala fañ ma sabbo pro sabram baye ko ci rewa dem ak kartal ak dole سنتوانا يا الله سبت صحابة النبي لقيا سابي أننا رسول الله ليكة الإسلام بنيك بجسي نغني يلا نيوم بني بوك جلولة سير مني نغني يلا ببوبا نينكوا سابي أننا رسول الله نيك ندي سابي يو يلا نيو ياكار يوم غدين نيانا waa sa waakar sañ ci waana sama waakar bokku ci pinc mu tangama ñu ko yalla mo ne yom la tam li ko neuf sun li neuf say han wallahu rabbi sallah bo boba yalla du diglu ben yonent yonkel adama di neuf bari yalla ko togal ba mo wacce aljana yaak sa soxna ne la aljana loolu neex lekkal loolu neex na la fu la neex togal genn garab la ne bul ko la iblis nak la ngalal garab la mu bëgg la yëpp su war nga lu tuugal na la may la kon tanama la yëpp addu tej dafa kasso jéggal na la nak way na la dafa tek ciol bu metti nak da xaraf na li sa fi kabe ba nga nekk ci ko addu dafa na lu tuñu yofu mukk fi man di ciw di fen di rambaaj di wuru di mo yalla dafa lu tuñu yofu adam bu wax ci kolli mu ni addu addu rek ci bakkar yi adama ne wol bit ñu ne nuhun jugal yon yalla nuhun ak bari yalla ko nuhun ba nga na bismil muhammad mujaha wa mursaha fek ci no tabla salam bismillah salaka tabarak allah wa ta'ala wa ta'ala fa la ya la wa ya wa yasma ma ma nuhun nga dund junni at ak lu tero nuhun wote wote lu mu fukki gëmuñu ko mu yalla tukkal aduna nak ni mel nga yettal ko ne mel ma joxe ndox mi ci soof ndox mi ci ko dina len dajale ko duggal ci dal do muti non doomi adama yoy soxti bir gel ay ko ñand nga ñaan jamm seen ci wa dañ ko ne ñatt nga bëgg dama jëlal mu ne kullu muridu bi yalla ci yessa wa innahu min al-asabu ba'd yon jël nu hon ñaan na yalla ndox ma ñew waye jabaram ak doomam mu ci ci ndox ma dañu fat ko ci fat dem soxla yalla ko nuru fat ko lo ru yoyé nga alaga mu ne wolbi ñu ne Musa jugal Musa ne bal yalla ne Musa lan tari ni xatal sa nafsal ko ma sa barbakar do ma dama ca tay ko sama ñaané duma la may sama way duma la may ka nga rayam nak lu ngeen defo Musa ne wolbi ba bo ñat ne ko fatte ko di ñaan ko ñu ni Dawud jugal Dawud ne bal yalla ko Dawud yalla ho de ina jahanna ka khalifatum fil lahli farqum bayna yow nga am juroom ñen fukki soxna juroom ñen sa den ciol bi amul lu ben jabar nga nangu jabar ja am timir jabar dawud dawud neul bet na bo faté ko ñaw la ñu ni isa ba jugal isa ne bal yalla ko lu isa lam yelit yow niñ la dural ne man yalla may sa bay man dafa na dama def ñett ki man bëgg nit ñi gën nga malaaka yi gëm man dama def ko amul nday amul bay ana ciocci lañ mo wara gëlmé nit ko amul nday amul bay ñu ne ko kara mu ne adama ban la sabaru tudd moñ ko sal ci yapp sal ci ro adama ju kisuna malaaka yi ne yarhamukallah yalla usjudu li adama sujud leen ci bok parce que jaddo ila ibni sabba wa takabara ba kal wala kamel kefin kon war nañ ma gëm ci lolu ma def nit ko am baye ci amul nday lolu jafé na di ñu ne ko kan mu ne awa adama dafa jikke baak mu ne yalla dama bëgg na ko melni man ma mëna wax tax ak mom ndax kat malaaka yi la nekkal te malaaka yi amuñu xol man dama am xol xam bané xamuñu xol malaaka ñoom xamuñu xol xamuñu bané xamuñu nak bu may wax ak ñoom ñoo xam lu may ton sabrom dal di xamne goor mom soxna rek muy wett la mu fakk pingam li man nas ko adama ne so koy nelaw mu no ci fara jamme soti yak so ciro awaji ci solo mala kay ne gar ko la adama bu ko jong sal bu ko song yalla ko la takarba ti do bul ko la bul ko jige mu ko xala dama tax ngul kum nako takko ko mu ko nama ko takke mu ko tuddul yalla ci bi nga xamne mo tax mu bind la mu ko ban yon ci mu ko yon ci la muhammad adama su ko ñal bu toomi na allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam yalla jibril ñal mako jibril jang fatiye yalla deneel mu delu jang fatiye yalla deneel mu delu jang fatiye yalla deneel yalla na mikail may ko ko mikail jang fatiye malaakai na amin mu jang fatiye malaakai na amin mu jang fatiye malaakai na amin sabru gud len ne ya ayyuha an-nas taqabu tafiqakum min nafsin wahidatin tawakkalu ala allah wa antum muslimun rajaun sama taqula tasallu la ta'budu bin bihi inna al-hakam yakum hakim adama sogal lan awa kon awa amna bay way amul nday lolo tax isa ma def nga am nday ci amo bay ma beug ñu gëm ma gëmuñu ma na mar yalla may sabay lam yakut wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad man juruma kenna ken juruma foga nay dag ma rusul ci tay foga nay dag ma rakala gis e sanne wul bitna ki la bëgg neex na sayna jibril naw ak timir juni la ak ñaar fukki la fa ñeen la fi jibril mok lima bidiw ñoo tolla ak lima ko bari bop do ma nit ku ne am nga téméri junni laap ak ñaar téméri junni kawar ak ñaar fukki kawar ak ñeenti kawar sayna jibril naw ak laap yépp ci min laap dong lu rëdd waye bu boba laap yépp la fi li jëm ci suba sam plaaf yi mo melni raya moy neex rasulullah ko jibril djugal nako nako nako mohammed djugal bo djugal taxal ma dekk sa wara yalla nako la yalla ko mom dong la usse do wutan ñep dem sa do wutan mom ñep dem sa wara yant yalla mohammed mel nako sang ba nopi na jibril bala ma djog di war bañ may neexal digal nit ñi ñongay passé ñongo ñongay passé ak sama ben yoon ak ari ak lu mom mo na dañ may neexal ma sama djog jibril nako bo djogu taxawé ka sama yow do ngula yalla ngal makani bir sal manta mu jox satul fulori depo makhna mu jox tajul karam albura fitu jëm ci rabbul afa yorem ci yeb sok djog sok ci rasulullah fek wana njital njeti ñew na huwa imamul imamul mursalina maham wal anbiya lahu wa kullu khalqin ngal makka cippilu fa karam tabaraka taala dal suku
2: radio KBFM 103.5 la radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: Amar Suleyma Bizar fi an masiyati kayma taqudu sima mili rasiyati abdul yasdad khal

كناف سكايا من لالحا وعملت ملخا بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تندي رقيبات تورا تجيني وتو لني جوائس وتارة ليتا دين بالبصارات تورا تجيني وتو لني جوائس وتارة ليتا دين بالبصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأن أشعت من في المقالات كانت مواعيد أر خوب لا مشعل وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوفئي لا أدخلت قدرا من بعدي وطدا جيب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي رحل من في المؤنات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام ورا وفياتي

لا تكافئ سلمى وإند والذي لا في الخريدات إن الخواني لوا لا يفوز بها إلى لسدان بي تخوى بتاعات إن الخواني لوا تدار ما قصت فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الله الله نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله الله رب المقدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادل نو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادل نو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعمنا جسم رتيب خالص قادر دعو تراي بجاه ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شاءنا لداو سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وس ولا سات ما ما شاءنا لدن سر أرسي أنساء شيء من الوسم فيه وس ولا سات ولا شيء يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك اللسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك اللسات ولا يسألنا إذا رأي عندهم أبدا أكرم بنا قريب داد سفير.

ولا يشرنا إلى موت ولا ألم بل عاشرنا مقيمات معبات أن الخواني لوا تخلب تبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا ولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بلا شريك له ما لسي خفو شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لرا بلا شبي ألحو ما لسي يبو أخشى مرماتي أسلمت نفسي لرا بلا نشيد ألحو ما لسي نهتو خير المعجات أسلمت نفسي للا بن لا مين الحو ما لسي دينه خير الديانات أسلمت نفسي للا بن لا ابتداء الحو ما لسي خد أوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لنت يا ألحو ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعدات أسلمت نفسي لرا بن جل عن خرل ما لسي جسل أرجع صقيرات أسلمت نفسي لرا بن جل عن مثل ما لسي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي فلا عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مال وفيات ولا لوساب والمستمسكين به أذكى صلاة به تنفير أنات سلا عليه لسي أهلا ومهتريا فوق لسي نحتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أذكى صلاة بآ أهل الفتوآت سلا عليك لسي أهلا نبوته عد التجارة بي أهل نبوات سلا عليه لسي أهلا نبوته عد التجارة بي أهل نبوات ولا لوشعب والمترشدين بي أسكى صلاة بآه أهل سعادات سلا عليه لسي أحسن دا دمح أكثر سوي شريتو لنوى الكأنات سلا عليه لسي أحتاو مهجسة أكثر سوي شريتو رنوى الكأنات ولا لوساب والمستهجدين بإيه
أفكاز العدن بآ أهو الكرامات صلى علي لسي أبدا تقدمه على ملال الرتو رن وشماوات والعلي وسابي والمستنخش نبي أشكاس العدن بآ أو الخيولات صلى علي صلى تن أستقيم بآ من خشو بتدا لي في الملاقات والعلي وسابي والمهين سنة حو مع سلام بلا إنخاء خيات ساك المجير لسي خارج تجي من سر نفش وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمني ومن كلام من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمني ومن كلام من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أذن ومن جميل سام يا والخطيئات محمد شكر أنشي ومفرعتي ونور قلبي وآدائي وراءاتي وورجائي في دارين يعطرني إن التدار وخاف دي والخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخاف دي والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إن التلار وخاف دي والخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النجي لسي رحمن يلتف بي بجاي ويقين من خرورات وهو الوصول لسي مولاي يشدني بجاي ويقين من حجابات وهو الكريم لسي باري يكرمني بجاي ويقين من إعانات وهو الوكيل لسي مانان يشدني بجاي ويقين من سقوات وهو العلي لسي أنان يرفعني بجاي ويوا لين حبادات وهو الخوي لسي علي يعيدني بجاي ويوا لين حبادات وهو البشير لسي علي يبشرني بجاي ويقيني كل خمات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضارات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضارات وهو السقي لسي رساق يرزقني بجاي ويقيني من فضيلات وهو النجي لسي ولي يعيدني بجاي من أسرار خفياتي وهو المربي لسي
لا ساك يصرفني عن اللوائق رن والرسيلات والمرقلات لا ساك ينصرني دارا بنصرات تات يرن لآفات وهو الجواد لسي جلق جوائش إني وخطا سما من كل ساعاتي من ثلث سمت الله في كل ما شنت دينم تداين بآب يا دين خريباتي خادل تسمت الله في كل ما شنت ما دام أخلي دينم حدياتي فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعي تتون والوسيلات وكل من توا فيني موايبه بل كل وقت يوا فيني بمينات أرن دريات بحر خريعة أما النشيئة كل البريات وهو الملاس لسي لا شاكر مبين لما دروا أن يحوم مشكي سكيات ولم رسالة دنيا لا تختدفات يدا شعر منا أسنى من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعا وقتا من أوقات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعا وقتا من أوقات عداد فضلا ما تبي واو بي من اللائف شن بالإجابات نالوا جميعا جاء قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاهل فسبيل خفران.

بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن المتين ومن تلك الخيابات وسايب نون للمولى تجاف نجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بي قدت نار إيب رحيم بعض

الحرين باردة مع سلام وشخر فعادات مثل انشقاق شني مار لتلتئن ولا بقت تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسل سجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيب كلمح يوما بكلمات من الخوارق سي روشر مرئة وشيب كلمح يوما بأسواج من ألم غيج راو إلى وبئي بروي والجسم لين للشماوات فبات يهل وجيب ريل سرى معه فوق البراق إلى أحسان آيات فبات يثري وجيب ريل سرى معه فوق البراق إلى أحسان آيات ولا انبياء وكل

بشير يخص به وحادنا فتدا في المناجات فحشوا بلسه ان يستلقط به وليس يفصى به مع الوراءات وخشوا بلسه لم يستلقط به وليس يحشى به مع الوداعات فعب في ليل خاب الفجر يلم من قد كان بشرع ثاو نفس او اثبات تلك الخوارق ما جعلت لا يدؤ اسلام

انخذف هللا فانقشع ثعبته ذن من خبواته. وهو الكتاب الأزيم لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته. وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من نفخه لاق سقاواته. وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من نفخه لاق سقاواته. هو شفاء لداء كل هم ينجس العقل من خاين وآفات. ومن يرى مثلة للاء منصرفا عنه فقد فتحه حبل الرسالات. وهو السبيل يسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقيبات. أمر ونحي وواد والويد معا قد أثبتت فيه شادا لخيرات. ومن يدوم خصدوات إلى خدمته فإنه سوخيو شعب العتيات. ومن يكون في الجميع إدارة مستشما به فذلك من أهل الولايات. فإنه أروة أصحاب ممسكها خادا يفوز لدى مولى بجنات. ومن يلاشم في دنيا وجد له يوم القيامة بالبثرى وخبتات. ومن يلاشم أياك لدار مسخته ما تضع برياس فرب شنيات. ومن يمل أنه فيه أو غادي متسلا فإنه شعري كثر رسيات. قد شادوا من أس يعون تهد إلى شك رشائر فات دسيسات. شنب وكبر وإيف رار على لائب أب لدنيا احتماء دون الخليقات. كذاك لوف يقيني ووسط شعاع وشبه أبتا شير ابتداءات. مهما لسي جانا من سل جلال بئي وخادنا من قرور للفليلات. والملاس لنا دنيا وآخرة في كل خدق أنا أو في خدنيات. منجي مجير شفي يناشر وشر أنا يقوف البلاء يا والمشيبات. فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخيري بادرا بس البريات. فلا أفول أمرنا

من خادم لك ما أيا بمتن وشاب بالخشدات يا أكرم الخلق إن خادم لك ما أيا بمتن وشاب بالخشدات ولم أرد سالة دنيا لا تختاد فات يدا شعير بماش أثناء من أبياتي بل اهتداتك يا مولاي متقيا من كرداء بعدما تمو خجياتي عليك ولا لواء لسا بخير السلام إن بسلام بئر عبي مسيات عليك ولا لواء لسا بخير السلام بسلام بأن أو المسيات

من لا شريك له وشيوى مالك وآت لخيك يا الله وجدتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله وجدتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله أنت رحيم لسيم أرجو برحمتي الله الله يدو لن منك يا الله مال يميني وخل تشول يا مالكي بلا يشاب بجو لن منك يا الله خدست شريا خدوز مرتليا أني وانك رضي تدحر يا الله قد استشري يا خدوز